0: كل بس بحايش معك الكل لما زي هيك بتاع العروض بس ياخذ بس مليه مليه
1: ونكون كحيش على ابو من كان بقدر ابو حانيه سبع بيت ما تكيه هلا